0: 1970 شفتك السمر في المول الجمع ديال كان كنقول لها شي ناس من الشيوخ موريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد من هذا واحد
1: راديو فالتيزير 96.1